طيب جبتي يا الزمان عندي خليه تتبان يا باش رفدان مرتي بلي جبدان يا باش رفدان

طيب كبريت الزمان أمي خليها تتبان يا باش رابدا مرتي بوليت يا بدن يا باش رابدا.